نيرسين شو تخشونا موي بوناس تاردس بايا ايرشي مسانيل فون كابولي كوشين هانتخشتو لا شوكينكو سينتونيا ماوالاشكا يت هون اورا يلتلا مايا لوكا لا اونا دلا تارد يتوخ نوبي مينوتوس كايتو التشين بايتا الكاباشوخ شميلتو هي يتوخ ماوالاشكا يتوخ كاباشكو بروغراما بايتا الشينو خابيخ ماوالاشكا لابانساس تولوخي قنا ماوالاشكا يت هون اورا يلتلا

ربي هنا مولنا اهتمام لنا بين هم ايجي للمام بين هم انا لهكاوى الواج او كان بيتو هما كما هبونو خوال جيك اسمو اسنا بالي كاشتكان كانو خونزان واج الى التمام